جنا نشرين كجازاتا همي غوا وكي جميعا يقولي اتعشقي دا ياسر كفتية ابخو في شوية هاتي جنا نشرين همي غوا اتعشقي دا يا راستو درسته

0: أنا أحمد أبا أقولو لو في يوم نريك أبا جاري معدني وريك أبا جاري معدني سر وشيرا أسيب يا خد جيج ما خدي بيغم برعدي داري دعائي ليد قبلي لا شكا كبر كجي جاي متينا تمام رابن بين هيراي وسريك أبا جاري معدني سريك صارو بياي ماني ببن دبي غزارو خنجر وكيري لو لو لو لو لو لو لو لو لو
1: كويس حتى خوش
2: قصار بيا هر دور راوستان ساري قلت لو كي معدني كركو قبلي قلت حاجبي كتكي هبو بابو چو قد قاري والله ما مقلي بو قبندكي مقاما قد قب سيارة من تهر دوكا كير بحسي تنشي كير يمن في كير بحسي سوارو بيا يكير ساري قلت كركو قبلي قب ما مخاش تنينة قب حسي ما متدكي باشارو شبكا وفي كشخامين وصاري بي مايني لو اندية متعرده ده چنكو مخونا بسيارة ويشالوالي تي در يايد كير كشكا قوتي عدلاني قبلي قول والله ما زاني تحش ايكي كير بجاب ما نزاني نصار بو ونبايا بو خاتونا من اوه تدويت بيش اوه راوسته ايه تنويت جامعه ريا ويدونا بلا فتسر ياخد
1: جا
2: انا

Opeya obna reka vajari madeni lo lo lo lo o reka vajari madeni çenşerine selam da kurbana selila ke madeni peya esbe o kepte bir şey abi sari reka vajari madeni digri du kutina opeya o selam kurban o bene ki ravus da var herai bere sor var bu abi bene ki mit gelteni lo lo lo lo lo re سوري قلت لك كو قبل لك والله ما مو بحسيتك كبهاش منينا وازي جوب خاطرته ان شاء الله خذي في باش نقال ازرا وبعد شابي رشب لك قسمتي تبكي لا صار شوف لا كي معدني راوس قبل مري كبا جاري معدني من معدني نديت يا قلبي سوري شوك وشارة زابوري بري من بو اوز دام بتبا جاري معدني وابيك تشكي استاخير كريم اسم جيل كريم ودنيا بهار اجي وقت دنيا بهار حيواني سالي وكي تشي جرمت من هاش خودينا كي بعقله صحبته متكيد والله شدي بيجمي هكا الراس بوز دي الراس تمكد دروا بكد سواليا سهيله مزدجي